كل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: يلا بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. في متابعة لقضية الهجوم الذي استهدف مدرسة في مدينة باكستا، أعلنت النيابة العامة توقيف شخص جديد بتهمة التواطؤ والمساعدة في جريمة القتل. وجاء الاعتقال إثر عملية دهم نفذتها الشرطة في ستوكهولم مطلع الأسبوع، بينما تتكتم السلطات الأمنية على تفاصيل التحقيقات الجارية. ويأتي هذا التطور فيما لا يزال المتهم الرئيسي الشاب قيد الاحتجاز بعد القبض عليه متلبسا بتنفيذ الهجوم في مسرح الجريمة. إلى جانب آخر، انطلقت صباح اليوم عملية التصويت المبكر للانتخابات السويدية عبر أكثر من 1800 مركز اقتراع موزعة في عموم البلاد. وشهدت بعض المراكز كمحطة مالمو المركزية توافد الناخبين منذ الساعة 7 صباحا، فيما ينتظر أن يدلي عدد من قادة الأحزاب السياسية بأصواتهم خلال هذا اليوم. وتستمر فترة الاقتراع المبكر حتى يوم الانتخابات الرسمي في 13 من سبتمبر المقبل. على جانب آخر، تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفرض حد أقصى لحجم المجموعات في رياض الأطفال، بحيث لا يتجاوز عدد الأطفال 12 طفلا للصغار و15 طفلا للمجموعات الأكبر سنا. وأوضحت زعيمة الحزب ماجدالين أندرسون أن هذا المقترح يتكامل مع خطة سابقة للمرحلة الابتدائية تهدف لتخصيص معلم واحد لكل 12 تلميذا لضمان حصول كل طفل على الرعاية والاهتمام الكافي. تأتي هذه الوعود في سياق تنافس سياسي محتدم لاستبالة العائلات، خاصة بعد طرح حزب المعتدلين مقترحا منافسا يسعى لجعل رياض الأطفال وأندية ما بعد المدرسة مجانية بالكامل. أما على صعيد سوق العمل، فقد أظهر تقرير لمكتب العمل تفاوتا كبيرا في معدلات البطالة بين شمال البلاد وجنوبها. وأوضح التقرير أن مدن الشمال السويدي وتحديدا كيرونا سجلت أدنى نسبة بطالة بمعدل قارب 2% فقط. في المقابل، تركزت أعلى معدلات البطالة في الجنوب، خاصة في مقاطعة سكوني، حيث تجاوزت النسبة في بلدية مالمو وبيستورب حاجز 11%، بينما سجلت العاصمة ستوكهولم أرقاما فاقت المعدل الوطني العام. ورغم تباطؤ التعافي في سوق العمل، لفت مكتب العمل لاستمرار الطلب القوي على التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والمستودعات. ختام الموجز. وقبيل الانتخابات، دعت نجمة البوب السويدية الشهيرة زارا لارسون دعت متابعيها إلى التصويت لصالح أحزاب اليسار. وجاءت دعوة المغنية عبر منشور لها على منصة إنستغرام، حثت فيه جمهورها صراحة على دعم الكتلة اليسارية في الانتخابات القادمة. ولا يعد هذا الموقف جديدا على النجمة السويدية التي طالما عرفت بنشاطها السياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سبق لها نشرت مواقف داعمة لحقوق المرأة إلى جانب انتقاداتها العلنية للحرب الإسرائيلية على فلسطين ومهاجمتها سياسات الهجرة الأمريكية مؤخرا. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
4: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو. شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بوب فحكاية تانية. ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RSC Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1. Music.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكتر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته، بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لنكمل. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة، بينهم امرأة إصابتها خطيرة إثر انفجار موقد رحلات خلال نزهة مدرسية في مدينة كيخانستا. وبقى الحادث ظهر اليوم أثناء قيام طلاب وموظفين من إحدى المدارس بإعداد الطعام قرب إحدى البحيرات القريبة من المدينة. من جانبها باشرت الشرطة تحقيقا روتينيا في الواقعة للوقوف على ملابسات الانفجار. أقصى الجنوب، أعلنت إدارة جسر يوريسون الرابط بين السويد والدنمارك عن بدء أعمال صيانة تستمر ل8 أسابيع اعتبارا من 29 من الشهر الجاري. وأوضحت الإدارة أن هذه الأعمال ستؤدي إلى تقليص حركة المرور لتقطع

0: سير على مسار واحد فقط في كلا الاتجاهين على بعض أجزاء الجسر. كما نصحت السائقين بتجنب العبور خلال أوقات الذروة قدر الإمكان لتفادي الازدحام المروري طيلة فترة الصيانة. شمال البلاد أعلنت النيابة العامة توقيف رجل للاشتباه في تورطه بالمساعدة في جريمة قتل مرتبطة بالهجوم الذي استهدف مدرسة في مدينة باغستا. وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاعتقال جرى خلال عملية دهم نفذتها الشرطة في منطقة ستوكهولم مطلع الأسبوع، في حين امتنعت السلطات الأمنية عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول التحقيقات الجارية. ويذكر أن شابا في 18 من عمره لا يزال قيد الاحتجاز الرسمي منذ فترة للاشتباه بتنفيذه هذا الهجوم. إلى الشأن الانتخابي، انطلقت صباح اليوم عملية التصويت المبكر للانتخابات السويدية عبر أكثر من 1800 مركز اقتراع موزعة في عموم البلاد. وشهدت بعض المراكز كمحطة مالمو المركزية توافد الناخبين منذ 7 صباحا، فيما ينتظر أن يدلي عدد من قادة الأحزاب السياسية بأصواتهم خلال هذا اليوم. وتستمر فترة الاقتراع المبكر حتى يوم الانتخابات الرسمي في 13 من سبتمبر المقبل. كما أشارت هيئة الانتخابات إلى تصاعد نسبة التصويت المبكر نظرا لما يوفر هذا النظام من مرونة وتسهيلات للناخبين. ختام الموجز أظهر تقرير حديث لمكتب العمل تفاوتا كبيرا في معدلات البطالة بين شمال البلاد وجنوبها. وأوضح التقرير أن مدن الشمال السويدي وتحديدا كيرونا سجلت أدنى نسبة بطالة بمعدل قارب 2% فقط. في المقابل تركزت أعلى معدلات البطالة في الجنوب خاصة في مقاطعة سكوني، حيث تجاوزت النسبة في بلديتين مالمو وبيستورب حاجز 11%، بينما سجلت العاصمة ستوكهولم أرقاما فاقت المعدل الوطني العام. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاز غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: يلا
1: احلى واجمل الاغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لاخر الاخبار.
0: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
2: آخر ما حرر من أخبار، أهلا بكم. أظهر استطلاع حديث للرأي تقدما لافتا لحزب المحافظين بعد تساويه مع الاشتراكيين الديمقراطيين في كسب ثقة الناخبين حول أبرز القضايا السياسية. ووفقا للاستطلاع تصدر حزب المحافظين 4 ملفات رئيسية أبرزها الاقتصاد ومكافحة الجريمة في قفزة كبيرة قياسا بتراجعه مطلع الصيف الماضي. في المقابل احتفظ الاشتراكيون بصدارتهم في قضايا الرفاه الاجتماعي كالرعاية الصحية والتعليم، بينما بقيت ملفات الهجرة والاندماج نقطة قوة لحزب ديمقراطي السويد، كما انفرد حزب البيئة بتصدر قضايا المناخ. على جانب آخر، انطلقت صباح اليوم عملية التصويت المبكر للانتخابات السويدية عبر أكثر من 1800 مركز اقتراع موزعة في عموم البلاد، وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث أدلى عدد من قادة الأحزاب بأصواتهم باكرا، من بينهم زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون. من جانبها توقعت هيئة الانتخابات تسجيل معدلات

0: مرتفعة في التصويت المبكر هذا العام تماشيا مع تزايد إقبال الناخبين على الخيار الماريني خلال الدورة الأخيرة. في تطور جديد لقضية الهجوم الدامي الذي استهدف مدرسة في مدينة باغشتا، أوقفت الشرطة متهما جديدا قاصرا للاشتباه في مساعدته في جريمة القتل. وأوضحت السلطات أن المتهم الجديد وهو دون 18 اعتقل في ضواحي العاصمة ستوكهولم، مؤكدة أنه لا يملك أي صلة مباشرة بالمدرسة ولم يكن متواجدا في مسرح الحادث وقت الهجوم. ومن المقرر أن تبت النيابة العامة في قرار تمديد احتجازه اليوم، فيما لا يزال المتهم الرئيسي الرهن الاعتقالي منذ وقوع الحادثة والتي أسفرت عن مقتل فتاة وإصابة 3 طلاب آخرين. جنوب البلاد نقل 4 أشخاص إلى المستشفى إثر إصابتهم بحروق متفاوتة، بينهم امرأة إصابتها خطيرة. وجاءت الإصابات جراء انفجار موقد رحلات خلال نزهة مدرسية نظمت في مدينة كريخانستا. ووقع الحادث أثناء قيام طلاب ومعلمين من إحدى المدارس بإعداد الطعام قرب إحدى البحيرات التابعة للمدينة، فيما سارعت إدارة المدرسة من جانبها إلى جمع الطلاب والموظفين وتفعيل خطة إدارة الأزمات لتقديم الدعم النفسي للمتضررين. ختام الموجز، أعلنت إدارة جسر أوريسوند الرابط بين السويد والدنمارك عن بدء أعمال صيانة تستمر ل8 أسابيع اعتبارا من 29 من الشهر الجاري. وأوضحت الإدارة أن هذه الأعمال ستؤدي إلى تقليص حركة المرور لتقتصر على مسار واحد فقط في كلا الاتجاهين على بعض أجزاء الجسر. كما نصحت السائقين بتجنب العبور خلال أوقات الذروة قدر الإمكان، وذلك لتفادي الازدحام المروري طيلة فترة الصيانة. هذا كان موجزنا، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Let's get this started.
5: Okay. راديو يلا.
6: Here I am, that I feel that rhythm.
7: راديو يلا معك على طول.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: يلا خليه لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: آخر ما حرر من أخبار، أهلا بكم. أظهر استطلاع حديث للرأي تقدما لافتا لحزب المحافظين بعد تساويه مع الاشتراكيين الديمقراطيين في كسب ثقة الناخبين حول أبرز القضايا السياسية. ووفقا للاستطلاع تصدر حزب المحافظين 4 ملفات رئيسية أبرزها الاقتصاد ومكافحة الجريمة في قفزة كبيرة قياسا بتراجعه مطلع الصيف الماضي. وفي المقابل احتفظ الاشتراكيون بصدارتهم في قضايا رفاه الاجتماعي كالرعاية الصحية والتعليم، بينما بقيت ملفات الهجرة والاندماج نقطة قوة لحزب ديمقراطي السويد، كما انفرد حزب البيئة بتصدر قضايا المناخ. على جانب آخر، انطلقت صباح اليوم عملية التصويت المبكر للانتخابات.

تسمعونا ميكريخانستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.